نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض

دي لتجر يوم من تخوست دوجه زاروك بجنهدة دسجدة جندية دنصفدة بسويو جدن شهيدة ده بعزمو إيمانا مجاهدة ددوزو حياتا جبو خدا نجبو عفدا تني جبو خدا استدو خازم أي آزادي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

طرزنا بالدم الكفن ولبسنا كوفية، كرمال عينك يا وطن أرواحنا هدية. يا غزي قومي من الحزن هن الشجاعية، والله والله من هاب المحن. يا ضفة غربية للرجال ما خلصت ولا صارت حرامية، للرجال آساد الفلا والهمة قدسية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم أي بطام دعوتين وكلنجاك نمازن ربي Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Amin.

وصيتك يا رسول الله للأقصى حملنا وعهد الله ما نترك حملنا يا يابا ولا محتل ولا